0: هو تونس كلها ما شاء الله اليوم ما بتعرف عنها راحة، الناس كلها تسمع في حصة توا إذاعة الزيتونة، يسمع في حصة عهد القرآن، والكلهم باش يدعو لك إن شاء الله، يدعو لوليداتنا. تكلمني الجمعة القادمة كان ربي حينا بخير، تقول لي سيدي راني كملت سورة مريم حفظتها الكل، هاي ندخل في التحدي جمعة راهو تحفظيها سورة مريم كلمة.
1: أي والله.
0: قولي يا ربي أخرجني من حولي وقوتي، قولي يا ربي،
1: يا ربي أخرجني من حولي وقوتي
0: إلى حولك وقوتك،
1: لا حولك
0: وقوة. يلا تبدأ من اليوم بإذن الله، وتعالوا الجمعة جاية تكلمني تقول لي سيدي راني كملت باهي.
1: الله
0: عاش بنتي الغالية. شنو هي السورة باش تقراها لنا اليوم توا؟
1: ما تيسر من سورة التغابن.
0: أحسنت، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقول يلا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الشافي وعلى آله وصحبه.
0: نعم بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
0: لا لا لا لهنا انتبهوا، المسألة مهمة. له الملك وله الحمد، نحن كي وقفنا عليها مش تولي الدال ساكنة والميم ساكنة هكا ولا به، الدال تسحق الى قلقله والميم باش نبينوها من غير ما نقلقلوها ومن غير ما نبالغوا في الغنة باش نزيدوها فيها، ما نقولش الحمد، لا، له الملك وله الحمد، اسمعني مليح، له الملك وله الحمد، عاود،
1: له الملك وله الحمد.
0: ايوه
1: وهو
0: إيه صحيحه،
1: وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
0: زين جيب الغنان، لا لا جيب الغنان مزيانة بالله، صوتك مزيان وقريتك مزيانة، عايش بنيتي الغالية، جيب الغنان بالله عودة. هو الذي خلقكم، عود،
1: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن
0: ومنكم مؤمن

0: يسعد.
1: ما شاء الله على بنتي مريم، ما شاء الله قراءتك طيبة وصوتك جميل، ونحبك بإذن الله تشد في في في تثبيتك لام ربي وحفظك لام ربي. شوف عايش بنيتي، انت ما زلت صغرونة في عمرك، انا قبل عمرك بعام كملت من فضل ربي سبحانه وتعالى، ختمت القرآن من فضل ربي، وثم شكون زاد من زملاء سبقني واختم القرآن في 11 سنة و12 سنة، وثم شكون في العشرين، ثم شكون في 17، ثم شكون عامل بكالوريا، ثم شكون في السيزيام، كل حد وكيفاش الطريقة متاع حفظ القرآن. لكن اللي نحب نقوله اليوم من خلال بنتي مريومة، أنه يا ولدي الباهي، عايش ولدي وعايش بنيتي، لا تستطيلوا طريقكم لحفظ القرآن أبدا، المهم أنكم تبقوا على الدرب، أنكم تشدوا الهمة وتكملوا المسير ولو بخطى عرجة، خليني نقول ولو هكا مرة الفوق مرة لوطة، ولو بتردد، ولو بتعتع، ولو بمشقة الذهاب وعناء السرد والتكرار، ولو بأن المحفوظ يتفلت فتعيد تثبيته كل مرة. راه إذا كان أنت ثبت على هذا وسمعت كلام اللي قاعد يقري فيك يقول لك أعمل كيما هكا بالضبط، خلي أنه هو مدامك أنت مشيت بحث سيدك ولا شيختك باش تعلمك القرآن، يزمك تطبق اللي تقول لك عليها ويقول لك عليه، لأنه فيه المصلحة متاعك ويعرف مصلحتك أكثر منك أنت. ولذلك إذا كان توصل للدرجة هذه ربي سبحانه وتعالى سيبلغك برحمته مطلوبك ولو بعد حين. نحبك اليوم تو الناس كلها تسمع فيه كبار وصغار، وليد بي على حصير كما يقولوا، نحب نتعاهد مع بعضنا، ونحن في حصة تعاهد القرآن نحب نتعاهد مع بعضنا أنه نمشي ربي سبحانه وتعالى بعزيمة قوية أنه باش نحفظ كلام ربي بإذن الله. بنتي مريم نشد صحيح إن شاء الله، عايش بنيتي
0: إن شاء الله بإذن الله،
1: شد الطريق متاع القرآن بإذن الله
0: إن شاء الله،
1: يفتح عليك إن شاء الله وربي سبحانه وتعالى يفتح على بنيتي الغالية في حفظ الله دمتي. يا جماعة الخير أكثروا من تلاوة القرآن ولو قصر بنا الفهم أحيانا، فإننا نتقلب في رياض الأجر والله مع كل حرف. سيد النبي عليه الصلاة والسلام شنو قال؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إلزم باب ربي سبحانه وتعالى، إلزم باب القرآن أكثر من ترداده كما قال سيد الإمام الشاطبي، وترداده يزداد فيه تجربة.

0: تأملا، فرب تكرار أورث خشية، ورب مداومة وانت على كلام ربي سبحانه وتعالى أنبتت في قلبك نورا. ها هو ربي سبحانه يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومشروع القرآن يبدأ بحرف ثم آية ثم جزء ثم عمر كامل من الصحبة، مشروع ما عمره يتقاس بكثرة المحفوظ بل بعمق الأثر، فإن الطرق كلها قد تنقطع إلا طريق القرآن، والمشاريع كلها قد تفشل إلا هذا المشروع. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة القرآن العظيم. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: محمد ياسين عمامو الوردانين من ولاية المنوفيه.
0: أهلا وسهلا سيدي محمد أمين عمامو، بأهلنا في الوردانين وأهلنا في المستير وفي كل بقعة في تونسنا الطيبة المباركة. سيدي الباهي قداش عمر وليدي؟
1: 12 سنة.
0: ما شاء الله، أي حاضر للامتحانات إن شاء الله.
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله ربي يفتح له. أنت في القسم تقرأ؟
1: نقرأ سنة سابعة.
0: سابعة. ما شاء الله على ولدي، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا يا رب العالمين. به صليت الصبح حاضر اليوم ولا بعد الشروق؟
1: بعد الشروق.
0: بعد الشروق؟
1: إيه.
0: نحبك اليوم تمشي لبوك ولا لأمك تاخذ حتى 100 فرنك وتمشي تتصدق بها، قل له يا ربي عاوني باش نعود نقيم صلاة الصبح في وقتها، ونحبك تاخذ بالأسباب وتقوم في الوقت متاعك. باهي؟ توعدني راهو. وعد إن شاء الله، ونحبكم عاش وليداتي. تو أنتم بديتوا تكبروا هكا بشوية بشوية، صحيح ماذا به البدن كما يقولون نرتاح وكذلك، لا ربي قال لنا ما دام الإنسان وصل لعمر معين يلزم يصلي صلاته في وقتها. عاش وليدي. باهي؟ و و و وعندي ولدي اسمه زكريا، ادعي له حتى هو كيفك، راه اليوم ما صلاش الصبح حاضر للاسف، ادعي له ودعوا له بعضكم الوليدات. باهي؟ عايش وليدي الغالي. شنو هي السوره اللي باش تقراها اليوم؟
1: اخر صفحه من الاعراف.
0: هاي نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقرا عايش وليدي الغالي. هاي
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: احسنت.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذي

0: ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
1: سيدي محمد لو ما شاء الله تقف على الأوقاف هذيك تولي ما شاء الله. شوف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شيب الأوقاف هذيك عاش وليدي يلا.
0: خذ العفو
1: لا لهنا لهنا زلنا نبينوها الواو مش خذ العفو. لا خذ العفو اسمعني أنا وركز معايا في الفيديو بعد كي تغزلوا شو ها عذر فمي مليح. خذ العفو خذ العفو مش خذ العفو لا الواو مبينوها عاش وليدي. خذ العفو عاود
0: خذ العفو
1: نحب نسمع الواو الواو في الاخر نحب نسمعها عاود.
0: خذ العفو
1: ايوه احسنت
0: أيه. وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين.
1: تو احنا حرف العين نزينوه بالباهي يزمنا بينه مش واعرض واعرض لا واعرض ريت تسمع في العين واعرض عن الجاهلين.
0: واعرض عن الجاهلين وإنما لنبلغن

0: سميع عليم.
1: ما شاء الله على وليدي الغالي، قديش تحفظ يا سيدي محمد؟
0: تقريبا نصف القرآن.
1: ما شاء الله على ولدي، عندكم تقرأ يا محمد؟
0: نقرأ في الجمعية.
1: ما شاء الله، عند شكون سيدك اللي قرأ فيك ولا ساتيك؟
0: الشيخ صابر.
1: الشيخ صابر سلم لي عليه برشا وبوسه من جبينه، قل له سيدي ادعي لي، قل له قال لك سيدي بلال ادعي لي وتخير باهي. وعلى بالك انت توا في درجات كبيره مع القران، على بالك من اعظم درجات العلوم مع القران انك تقرا كلام ربي سبحانه وتعالى، وانت في كل احوالك يا سيدي محمد امين، انت قاعد وانت واقف وانت ماشي وانت راكب وانت داخل للكوليج وانت مروح وانت باش ترقد وانت باش تاكل، هك علاش الاجزاء القران يتنزل معاها من الاول الى اك 30 جزء كلها، تولي ما شاء الله كي تحفظ وتسمع كلام سيدك اللي يقري فيك وتبدا ما شاء الله متخلق باخلاق القران وكل شيء، تلقاك ما شاء الله من حفاظ القران حقا. وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبلغنا جميعا ما نرنو اليه، لكن نحبك يا سيدي محمد، وكل واحد يسمع فيه تو يتفرج فيه تو اكتبها عندك، كان ما نجمت تكتبها عندك على التليفون في الكراسه كل شيء، وحطوها مش تكتبوا على المصحف بالطبيعه، حطوها يعني في ورقه في اول المصحف، اكتب هكا قول يا ربي، اعمل هكا يا وبعدها برشا ألفات باش تخرج من القلب، قل له يا ربي لن أبرح حتى أحمل كتابك. عاودها لي سيدي محمد. يا ربي،
0: يا ربي لن أبرح حتى
1: أحمل
0: كتابك.
1: اللهم أمين. إن شاء الله ربي يحفظنا وربي يحفظ وليدي الغالي إن شاء الله، وفي حفظ الله دمت. ما شاء الله وليدي. نعم سيدي،
0: أنا نحب نقرأ عندك، شنو النجم اللي معك؟
1: هذا يتمش حللنا باب كبير برشا يلزمنا نتكلموا عليه الساعة كل شيء. أنا نفرح برشا لما وليداتي يقول لي راني باش نقرأ، لكن نحن منهجنا وطريقنا الأدب مقدم على العلم. شو معنى الأدب مقدم على العلم؟ نحن يلزمنا نكونوا متأدبين باش ربي ينفعنا باللي نقرأ فيه. ولذلك مثلا أنت توا تقرأ عند سيدي اللي تقرأ عليه سيدي صابر مثلا، وأنا نحب نمشي في نفس الوقت نقرأ عند شيخ آخر، قبل ما نمشي للشيخ الآخر يلزمني نستأذن من سيدي الأول اللي قاعد نقرأ عليه، نقول له سيدي ربي يجزيكم خير وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم، هل تراو أني أنا نجم نحول ولا نزيد نقرأ مع شيخ آخر في اللي وصلت له أنا توا إلا لا؟ اللي باش يقول لك عليه هذاك هو اللي طبقه، لأنه غاديك وين سر وبركة القرآن العظيم. بمعنى سيدي محمد أسمعني مليح عايش وليدي الباهية، أنت تو مثلا تقرأ عند سيدي صابر، سيدي صابر أنت تقرأ عنده وأنت موجه له التحية ما نعرفوش، لكن هذا هو اللي رباونا عليهم شيخنا. بما أني أنا نقرأ تو سيدي محمد يقرأ عند سيدي صابر تو لهنا، يحب محمد يحول عند بلال، لهناش يلزمنا نعمله لهنا، يلزم محمد أمين يستأذن من شيخه صابر، يقول له سيدي تأذن لي ولا ما تأذن ليش؟ علاش؟ لأنه سيدي صابر هو أعلم من بلال بمحمد أمين، وهذه عايشكم يا جماعة الخير تسمعوني الكل، لأنه لأن هكا فين تكمل البركة. كثير من الناس ما يحبوش يفهموا هاو نقرأ غادي نقرأ غادي نقرأ غادي نقرأ غادي، بعد الإنسان ما يحصل حتى شيء. باهي، وقتاش يجوز للإنسان للطالب بصفة عامة أن يعدد المشايخ؟ وقتاش أنه يعدد المشايخ؟ إذا كان ينتهي من مرحلة الطلب. شو معناه؟ أنا قاعد نحفظ في القرآن، اختمت القرآن لكل مثال بنقرأ عند سيدي صابر تو، مادام أنا اخترته بديت نقرأ عليه نكمل عندي القرآن الكل من أوله لأخره، بعدين رأى أني نستأذن من سيدي صابر، كان تأذن لي سيدي أني أنا نمشي نقرأ عند غيرك. علاش؟ يلزم سيدي صابر هو اللي خليني نقول هو اللي حطك في الطريق، هو اللي يعرف مصلحتك، لكن يلزم سيدي صابر ومن كان في مكان سيدي صابر يلزم يخاف رب العالمين سبحانه وتعالى. بمعنى ساعات الطالب كي يقرأ عندي أنا يوصل يقرأ كما تو محمد يوصل في ربع القرآن 20 حزب اللي هو، لكن سبحان الله خليني سامحوني في الكلمة يتبلنت، معاش عنده معاش نجم يقدم لهنا، ما نخليش أنا أسير عندي لهنا، لا، بما أني أنا نقري فيه وجاء هو ولا لمح لي سيدي نحب نمشي نقرأ عند شكون وكذا ما فيها بأس. ولذلك حتى سيدي الإمام النووي أشار إلى هذه المسائل، لما يجيني طالب ويحب يحول من بقعة لبقعة لا ما فيش إشكال، لأن هكا لا خير فيه إذا كان ما خليتوش، ولا خير فيه إذا هو لم يستأذن. لكن ثم مسألة مهمة، إذا كان أنا الطالب مازال عندي مازال هو جديد مازال مبتدأ، يلزمني نلزمه باش يقعد في جلسة واحدة عندي ولا عند غيري، المهم عند شخص واحد، خلي ياخذ الطريق الساعة وياخذ الأبجديات متاع الطريق متاعنا وبعد يمشي ما شاء الله، لما يقدم ديما نقوله هو الأدب. ولذلك يا سيدي محمد أمين تسمع فيها ولا؟
0: محمد ياسين.
1: ايوه محمد ياسين، اسمعني سيدي محمد، وقتها تمشي تشاور سيدي صابر وقل له راني اقترحت على سيدي بلال كما هكا، وانت سيدي شنو اللي ترى، واللي يقول لك عليه طبقوا بحذافره غاديك راك تحصل البركه. باهي ولدي؟ وانا بالنسبه لي حتى اللي يقراوا عليا يعرفوا المساله هذه، اي واحد يجي يقرا على العبد لله نقول له شاورت اللي تقرا عليه والا لا، هذيك راهي مهمه، راهو مهمه، وهي من باب الامانه يا خياني، هذه من باب طلب الادب. حتى سيدنا عبد الله المبارك يقول طلبت الادب في 20 ثم تعلمت العلم في 30. سيدنا الامام مالك لما كانت امه تبعث فيه باش يطلب العلم كانت تتعمم فيه وتقول له يا ولدي اذهب الى ربيعه اللي هو شيخه فتعلم من ادبه قبل علمه. نحن الان ما احوجنا الى هذا الادب، الادب يزن نتعلمه، لانه كل شيخ او شيخه تقرا عنده وتقرا عندها راهو كل حد عنده سره سبحان الله، هذيك من حكمة ربي، لكن ما نخلوش إبليس يدخل فينا في المسائل هذه. فعيش وليدي الغالي سيدي محمد ياسين، نحبك تكون من الذين تتقدم أخلاقهم علمهم، نحبك أخلاقك هي قبل كل شيء. باهي سيدي محمد؟
0: الله.
1: ومرحبا بولدي في كل وقت، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظكم بحفظه. هذيك هي الدعاء، يا ربي لن أبرح حتى أحمل كتابك. إن شاء الله ربي يكرمنا، ونحبكم هكذا تكون فيكم رحمانية سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، راه عروس القرآن بدأت بشنو، الرحمن علم القرآن، فنحن الله يفتح علينا جميعا وربي يكرمنا وربي يستر حالنا، لابد أن نتأدب بهذه الأدب باش ربي يرفع مقامنا. نحن من غير الأدب لا نستطيع أن نحمل القرآن ولو حفظناه في صدورنا، وذلك الأدب قبل كل شيء. وعيشكم يستر حالكم أمهاتي أبائي وليداتي وبنياتي، الكل اللي تسمعوا فيه الكلهم اللي قاعدين يعني خلينا نقول يزدادون كل مرة رفعة في طلب العلم وفي طريق طلب العلم، لابد أن نستعمل هذه الأداب حتى وإن كانت ثقيلة على قلوبنا، لكن ينبغي أن نستعملها باش ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. مش هاو قرأ عند فلتين قرأ غادي عند فلتين، اتأدب قبل، تأدب ما فيها إشكال، لأنه إبليس يجري مجرى الدم. انا مش نمشي نقرا عند سيدي حمدي وانا نقرا عند سيدي احمد، سيدي احمد ربي يجازيك خير، هكا سيدي حبيت نعلمكم ومش حتى نعلمكم، نحب نشاوركم شنو هو تراو مانع، مش بعد ما تمشي تقرا سيدي شنو رايك، لا هذه ما يجيش، ما نخلوش ابليس يعني يعمل المسائل هذه. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وربي يفتح علينا، ويا ربي لن نبرح حتى نحمل كتابك. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: اهلا وسهلا. والله الحمد لله. شكون معي؟
2: يوسف ورفل.
1: يوسف ورفل، أهلا بسيدي ويلسف. قداش عمرك يا يوسف؟
2: 16 سنة.
1: ما شاء الله يا أخي. وقتاش صليت الصبح اليوم؟ تضحك.
2: لا في وقتي.
1: أي وقتاش؟
2: لا في
1: وقتك. الوقت الوقت بالضبط، وقتاش صليت؟ ثلاثة
2: مش في جامعة. مش
1: إيه
2: مع الجامعة.
1: أي قد فانا وقت بالضبط ولا الخمسة غير درج؟
2: لا الخمسة ونص.
1: الخمسة ونص، وهو الشروق وقتاش؟
2: ستة ما نعرف.
1: أما تعرفش الشروق ما ثبتش فيه الشروق وقتاشة؟
2: والله إلي
1: الشروق الخمسة وخمسة، أنت صليت بعد شروق الشمس بدرج. عايش وليدي ربي يفتح عليك إن شاء الله، ونحبكم معاك كما كنت نحكي قبيلة، عايشكم حافظوا على الصلوات. ربي قال وأقيم الصلاة لذكري. سيدنا عليه الصلاة والسلام في الغرغرة الأخيرة وهو عند حجر السيدة عائشة يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عايش وليدي الغالي. باهي ربي يفتح على وليدي. شنو هي السورة اللي بشتقلها هنا توا؟
2: متى يسر من
1: سورة يوسف. سورة يوسف، يقرأ في سورة يوسف. حشرنا الله جميعا مع سيدنا يوسف. قل أمين.
2: أمين يا رب.
1: يلا أبدأ صلي وسلم على سيدنا وقرأ. يلا
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي وعلى آله وصحبه وسلم السلام.
1: أيها بسم الله تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.
1: علاش هذا الكل؟ ليه الراء هكاك؟ شنو المد في حرف الراء سيدي يوسف؟
2: مد مد ثلاث زوز راء.
1: الراء يعني وانت قداش مديتها؟
2: ست.
1: وعلاش؟ ملا سيدي يوسف عاودها وليدي. هاي
2: الف لام راء.
1: احسنت.
2: تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
3: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: باهي لهنا إذ قال يوسف بين الضمة متاع السين والفاء معايا ولا سيدي يوسف؟
3: أي نسمع فيه.
1: باه ولكن لهنا هكا ثم وقف حلو برشا ناخذ فيه ممتاز. شو ها؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقف ممتاز، عاود وقف هكاك يلا.
3: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا
1: عشا ولا عشا عشا مش عشا عشا
3: عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: نعم.
3: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
1: لا جيب الغنن بالباه الساعة وأقف في كلمة كيدة حلول وقف. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا بعد إن الشيطان عاشوا ليدي عاود هاي.
3: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
1: زيد الغنى عشوليدي. إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
3: إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
1: أسمعني يوسف.
3: نعم.
1: اليوم صليت وسلمت على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا مازال؟
3: صلى الله عليه وسلم.
1: إيه إيه نعرف صلى الله عليه وسلم. أما قلت لك عملت الورد متاعك ولا مازلت؟
3: إن شاء الله.
1: على بالك أنت إذا كان تبدأ تصلي وتسلم على سيدنا الملك يبلغ الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا محمد بوكس اسمه يا محمد إن يوسف ابن عماد يصلي عليك، فتولي أنت السبب باش يتذكر اسم بوك قدام سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم البر والإحسان، ما تغفلوش عليها هذه عايش وليدي. باهي
3: إن شاء الله
1: ربي يفتح عليك وحافظ على صلواتك ورا في حفظ الله دمت. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
4: أهلا بك، معك نعيمة من بنزرت.
1: نعم؟
4: نعيمة من بنزرت.
1: نعيمة من بنزرت، أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة بنزرت. أيوة أختي نعيمة، مش قرانا.
4: تلك الرسل.
1: تلك الرسل، شبيهم تلك الرسل هذوم؟ باش نبدأ بها تقرأ بها؟ لا، أنا علاش نقول لك لا؟ تلك الرسل مربوطة باللي قبلها.
4: خطر
1: فيه نعرف هي رأس الحزب، نعرف اللي هي رأس الحزب، راهو رأس الحزب، رؤوس الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان ضبطوها ساداتنا العلماء باش يسهلونا طريقة الحفظ، يحسبوا بها عدد الكلمات وعدد الحروف، فنحن كيماش نقرأ لابد أن نراعي المعنى، فأنت تبدأ بالآية اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. أما ما يسألش أنت أقرأها إن شاء الله وربي سبحانه وتعالى يفتح عليك. أقرأها لنا، ما يسألش تلك الرسل. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأيه.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين يا رب العالمين.
1: تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم
1: فضلنا
4: بعضهم على بعض منهم من كلم الله.
1: زيد الغنى مما منهم من كلم الله. قول.
4: منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم درجات
1: وآتينا
4: عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا.
1: لا ولكن اختلفوا.
4: ولكن اختلفوا.
1: لا ولكن اختلفوا. مد اللام.
4: ولكن اختلفوا. فمنهم
1: من مش فمنهم آمن. فمنهم هو ضم الهاء.
4: فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
1: سبحانه وتعالى. ولكن الله يفعل ما يريد. ربي يبارك لك وربي يفتح عليك. مرة نحن قاعدين بحذا أحد أشياخنا ربي جزي خير ونحبكم السادة الأولياء تسمعوني مليح في الكلمة هذه لأن ذكرتها. علاش جاتني رسالة سيدي علاش الصغيرات تسأل فيهم على الصلاة؟ إيه نعم نحن نسألهم على الصلاة وينبغي أن نسألهم عن صلاتهم. عاد قلت أحد أشياخنا قاعدين بحذاه واحد معانا إنسان طيب هكا وقال له سيدي وقتاش نشعر أن نجحت في تربية وليداتي؟ هو هذا يراه سؤال عميق جدا. وشوفوا إجابة نهارتها سيدي الشيخ ما شاء الله كيفاش كانت الإجابة متاعه. أجابوا قال له وقت ما تشوفهم في غيابك. شو معناه؟ وقت ما تشوفهم في غيابك وهم يصليوا. وقت ما تشوفهم في غيابك هم يصليوا في الوقت متاعه بتاع وقت الصلاة ويحترموا الناس ويختاروا الخير وهم أحرار. وقتها التربية الحقيقية تظهر عندما لا تكون أنت موجودا لترى. هذا هو الكلمة اللي قالها سيدي الشيخ وسكت وما زاد حتى كلمة أخرى. هي سبحان الله رسالة لنا نحن الكل أن وليداتنا لابد أن نتعهدوا. هيا عيش وليدي هيا كذا نعرف يعني دراسة التعب والصحبة وكذا وغيره لكن ما يسالش الصلاة ما نسيبوهاش مهما كان الأمر. الصلاة إيش قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا بلال؟ قالوا أرحنا بها يا بلال. نحن اليوم يا وليداتي اللي تسمعوا فيها نعرف خاطر نحب نغتنم الفرصة وانتم تو في دياركم وتسمعوا في الحصة أغلبنا يصلي باش يرتاح من الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. لا أنت في شكون؟ أنت في حضرة من يا وليدي؟ أنت في حضرة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعرفك أنت عندك طموح وتحب تخلط وتحب توصل. اغتنم السجود وانت ساجد لربي وادعي ربي سبحانه وتعالى. قل له يا ربي يا ربي نجحني في قرايتي. يا ربي راني نحب نحفظ القرآن. يا ربي نحب نفرح بابا وامي. يا ربي كان بابا ميت يا ربي أرحمه. يا ربي راني أنا مش نكون سند البابا وهو في قبره. إذا كان أمك كيف كيف. إذا كان بوك مريض أمك مريضة. إذا كان أنت تحب تفرحهم في الدنيا امشي أحفظ القرآن. مهما بلغت في الدنيا من مراتب لكن ما تنجمش الظاهي أنك تكرم بوك وأمك بك التاج اللي لبسه لك رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة وانت حافظ القرآن. راهو نعرف تنجم تجيب تسكن أمك معاك ولا أبوك تهزم للحج تهزم للعمرة تهزم فوياجات لكن هذا كله يوفى. تبقى هكا اللي حفظته في صدرك. أعظم البر أنك تكون بالحق. لما يغيب بوك لما تغيب أمك تلقاك أنت تصلي في وقتك تأمن أهل الخير تبدأ من عتب صباعك الإنسان هذاك الطيب. هذاك هو الإنسان. هذاك هو الاستثمار الحقيقي الذي ينبغي أن يعني نستثمره في أبنائنا. ثم يا ولدي نعاود ونقول يا بنتي أصلاتك لما تقف في حضرة رب العالمين سبحانه وتعالى نجم في ساعة تدخل شبيه كمل أراني كملت في ساعة كملت ما يسكت عليك بوك ولا أمك لكن رب العالمين هو اللي يغزر لك هو اللي يرافيك. لكن حبك تقف تقف في خشوع وانتم تعرفوها كالسورة العظيمة قد أفلح المؤمنون شكونهم الذين هم في صلاتهم خاشعون ريش محلاها. لكن نحن كنحبوا نتصلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا أمي يا بابا أراني كملت. إيه وشني الصلاة هذه في نظر ربي؟ أحفظوها الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ أرحنا بالصلاة يا بلال مش أرحنا من الصلاة يا بلال. إن شاء الله ربي يهدي وليداتنا وربي يحفظهم وربي سبحانه وتعالى يدلنا ويدلهم للطريق الصحيح وبإذن الله لبس ديما خذوها قاعدة وكان أبوهما صالحا. مهما أراد الحساد والأعداء أنهم يضيعوا وليداتنا راهم بإذن الله ما يضيعوش. كون أنت صالح تربي صلح بيك إن شاء الله. وفي سورة الكهف نقرأ فيها اليوم وكان أبوهما صالحا. نأخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانيش قاعد نسمع نحو لو بارلير وحط التليفون قريب لكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: اهلا وسهلا ومرحبا شكون معايا؟
5: نورس.
1: مانيش قاعد نسمع يا اخي يا بنتي نحي لو بارلير نحي خلي التليفون في وذنك.
5: نورس من معتمدي التجريب.
1: اهلا وسهلا ومرحبا. شنو كيف حالك مع القران يا نورس؟
5: الحمد لله الحمد لله يا شيخ بلال.
1: الحمد لله رب العالمين. فانا قسم تقرا انا ورس
5: رابع علوم تجريبي.
1: ربي ينجح بنيتي ان شاء الله، وربي يفتح عليك ان شاء الله، وربي سبحانه وتعالى يقر عين والديك بحفظك القران ان شاء الله، والفلاح متاعك في الدنيا ان شاء الله. صدر قديش فيه من حزب في القران؟
5: 17 حزب.
1: ما شاء الله على بنتي الغاليه، ما شاء الله، ربي يفتح عليك. محله نسمع ولدي حافظ 10 لاخر نص في القران، هذه بنتي 17 لاخر يقول لي 4 حزب. محله الانسان يعيش رحلته مع كلام ربي سبحانه وتعالى. ديما قولوا اللهم يا ربي لا تبعدنا عن حلقات القران يا رب العالمين. اي بنتي الغاليه، نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم ونقرا. يلا
5: اللهم صل وسلم وزد وبارك على

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: سيدي بلال،
1: أهلا وسهلا، مرحبتين. شكون معايا؟
0: إن شاء الله يومك زين مبروك
1: جمعا إن شاء الله، اللهم أمين. شكون معانا؟
0: أخوك أحمد فرحاري من قروان.
1: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينتي.
0: عندك عشرة في قروان مع الشيخ محمد.
1: أي هذيك سيدي بداية
0: نقرأ عنده ورانا.
1: أي ما شاء الله سيدي، هذاك ربي يحفظ. هذاك الحمد لله القيروان هذيك عاصمة أيوة، هذيك عاصمة خلينا نقول الثقافة الإسلامية حقا قولا وفعلا، هذيك اللي بديت فيها كلام ربي سبحانه وتعالى. نعم ان شاء الله ربي
0: البلوي.
1: نعم ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يفتح عليكم. ايوا سيدي الباهي، منين مشقران؟
0: اي بابا خلنا عامل على راس على شل على سيدنا محمد.
1: هذيك اكيد
0: هذيك تعرف الصلاه هذه صليت علينا في الروضه وقت عدل لك غادي.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما بديتك مشيت ما مشيت ما قلت في جافي
1: ما
0: قلت
1: ما شاء والله نسيت ما شاء الله برشا يطلبوا
0: نسيت يعني دعيت لك. لا لا دعيت
1: غادي يرحم والدين والديك ربي يفتح عليك.
0: حتى نجي نحبك برشا ربي يطول عمرك
1: ربي يعزك على سيدي الغالي على سيدي ربي يحفظك ان شاء الله. هيا ابدا عاد بالصلاه والسلام.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي.
1: نعم نعم بسم الله.
0: هدانا للتقوى وهدانا صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين. اللهم اجعلنا من زياره ولا تحرمنا من زياره.
1: امين.
0: جل القران والرحمن.
1: تفضل.
0: ترى سيدي من الايه 20 من سوره الاحزاب.
1: تفضل.
0: لقد كان لكم في رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن لمن
1: لا هذه خلي هذه خلينا نقراها بالبيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عاوترة.
0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: أسوة تن تن تن أنت قل نون.
0: أي تن أي أسوة حسنة.
1: لا مش أسوة أسوة حسنة.
0: أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا.
1: باهي هكا ما نخفوش على الآخرة. شوف انا هاني مش نقراها انا باش نجيبوها قد قد سيدي. شو ها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ترعاود.
0: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
1: اسوة تن تن اسوة حسنة.
0: اسوة حسنة ما يظهر
1: هي اسمعني.
0: اسوة حسنة لمن
1: لا اللي نقول لك عاودوا ركز معي. ها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عاود.
0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: لما لا اسمعني اسمعني. أسوة مش تو حسنة.
0: أسوة أسوة حسنة.
1: به لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قول.
0: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: لا لا انت ما خدك اللي نقوله انا عاوده. انت ما دار فيك مزروب سيدي محمد.
0: ما
1: لا ركز معايا سيدي ركز معايا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قول.
0: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: ما شاء الله. لا لا وذكر الله كثيرا.
0: وذكر الله كثيرا.
1: لا لا يا سيدي محمد اللي يقوله لك عاود أكهو. وذكر الله كثيرا.
0: وذكر الله كثيرا.
1: فتح الله عليك وإن شاء الله ربي يجعلنا من الذاكرين له كثيرا يا رب العالمين. نأتي إلى الثواني الأخيرة والدقائق الأخيرة من هذه الحصة المباركة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. ما الآية اللي قرأها سيدي محمد ونختم بها وهو مفهوم ينبغي أن نعود نعمل له تحديث في مخاخنا؟ شو معناها ذكر الله كثيرا؟ شو معناها؟ نحن في اليوم عندنا 24 ساعة. 24 ساعة نجم أنا نعمل 10,000 مرة استغفار مثلا في نصف ساعة ولا ساعة من زمان. إيه تقولي والله ما شاء الله اليوم راني ذكرت ربي برش. إيه 24 ساعة ذكرت في ساعة و23 ساعة الأخرين وين مشيوا؟ ما هوش هذي وذكر الله كثيرا. ورد بالك ذكر الله كثيرا أو الذاكرين الله كثيرا. ركز معي في الوقت مش في العدد. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كثير أو في جميع أحيانه صلى الله عليه وسلم. داخل السوق يذكر، خارج من السوق يذكر، داخل الخلاء يذكر، خارج من الخلاء يذكر، ماشي ديما هو ما خلينا نقول ليس من الغافلين. وذلك لا تنظروا إلى كثرة الذكر بالعدد وإنما انظروا إليه بالوقت. إن شاء الله ربي يجعلنا من الذاكرين له كثيرا يا رب العالمين. بعد شوية يجيكم كالعادة والعويد إن شاء الله رب سبحانه وتعالى.

يديموا تاج على رؤوسنا سيدي هيكل المزوغي في حصة مع سادتنا الأئمة أئمة الخطباء يحدثوننا عن مواضيع صلاة الجمعة. ومحلاه العنوان اسمه دليل صلاة الجمعة. إذا كان يوم الجمعة ما يكونش دليل في حياتنا يغيرنا في حياتنا فنحن رانا أسقطنا فريضة كاملة. ربي قال فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. مدام ندلك وقالك اسعى يزمك تأخذ بالأسباب وتمشي قبل ما يخلط الإمام مش بعد ما يجي الإمام. إن شاء الله ربي يفتح علينا وربي يوفقنا. ربي يبارك لكل المشتغلين والمشتغلات في إذاعة الزيتونة وكل من يستمع إلينا. ربي يحفظنا، الله اللي يخليها بينا، ربي يحفظ وليداتنا، ربي يحفظ بلادنا، ربي ينجح وليداتنا، ربي يحفظنا جميعا من كل الأهوال، وربي سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعضنا الناس الكل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، دمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون. حب. حنان. رعاية. تماسك. تكاتف. تآزر. قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون.

0: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالصلاة والسلام على خير خلق الله أحييكم في هذا اليوم الجميل يوم الجمعة المبارك، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: للأرض من مجدك فصول، للدنيا من سحر الكتاب.
0: أحبتي في الله تعالى، أحيي كل تونسي حر أصيل شامخ على كل القمم في هذا اليوم الجليل وفي هذا الشهر الحرام وفي يوم عيد الشغل. أحييكم تحايا الاحترام والتقدير والشكر طبعا لكل عامل كادح، لكل عاملة كادحة، لكل من يسعى جاهدا السعي المحمود، السعي الطيب ليكتسب رزقه بالحلال. فأرجو لكم كل الخير أحبتي في الله تعالى أينما كنتم، وربي يسر أمورنا بإذن الله تعالى على أرض تونس الحبيبة.
1: ثابت في الثرى والفرع عالي بالسحاب والعز رفرف في الذرى وبيدك مفاتيح.
0: تحية من القلب توجه بها إلى أخي الكريم حمدي مصطفى الفسيلي وأمننا الإخراج الإذاعي للقائي برنامج السابقون السابقون في النصف ساعة الأولى، وأختي العزيزة كريمة عتيق تؤمننا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هيا بنا أحبتي فالله تعالى نجتمع في هذه الساعة الجمعية الإيمانية لنكون سندا حقيقيا لأطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي مع الجمعية التونسية لقراء الأطفال أسواس. اليوم مانيش باش نأثث اللقاء وحدي، وإنما معي أخ كريم وأخ عزيز من الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، تحديدا من قرية أسواس جمرت، وهو مديرها السيد رامي بن صالح. سعيدة جدا بوجودك بيننا. يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تحية ليك أختي مليكة، تحية لكافة المستمعات والمستمعين. أنا فرحان جدا أني جيت
0: لديك الحقيقة.
2: يعطيك الصحة على الدعوة وعلى كل اللي تعمل فيه مع الأطفال ومع جمعية تونسي لقراءة في الأسواس.
0: ربي يبارك لك. عايشة كذا ويجب خويا رامي، وبالعكس أنا زادة فرحانة برشا برشا بوجودك اليوم. إن شاء الله نقضيه ساعة إيمانية بأن الله تعالى كيف لا. وحديثنا عن الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس هو حديث عن قيم نبيلة، عن مكارم أخلاق نحب إن شاء الله يا ربي الكلنا نحققوها على أرض تونس كيف لا. ونحن نتحدث عن فئة جميلة جدا هكا ولا الطفولة، أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلة عندهم خصوص، إذا كانش نحبوا نحكيوا عليهم بكل حب هكا ولا رامي؟
2: بالطبيعة ما نجمو نحكيوا على الطفولة كان نحكيوا عليها بكل حب، وهي أنبل القضايا قضية الطفولة وخاصة الطفولة المهددة.
0: نعم، اليوم عندنا خبر سعيد، يعني جيتنا باش تبلغنا خبر رائع بالحق يفرح برشا، باش يدخل السرور على قلوب كل اللي تابعونا ثلاثة جمعات التالي. يا رامي أنا مش بنعطيو توا التفاصيل هكا ولا اللي نخلي الناس تتشوق، لكن مش تعطينا خبر جميل جميل جميل.
2: أكيد عندكم السبق، مش تكون خبر جميل.
0: عنا السبق الحمد لله في برنامج السابقون السابقون، عنا السبق بإذن الله تعالى بصوت أخونا الكريم السيد رامي بن صالح مدير قرية أسواس جمرت، باش يبلغنا خبر رائع جدا. انتظرونا أحبتي في الله تعالى، لأنه قبل باش يجمعني لقاء مع سيدة شيراز الدهماني أخصائية اجتماعية بمكتب برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الأهمال بتونس الكبرى. احنا في العادة عنا يعني في كل حصة مشروع لداري الآخرة سيد رامي، وحنا نختم به هذه الساعة، لكن اليوم حبينا نبدأ به لأنه هذا الخبر ختمنا به لقاءنا الفارد، إلا أنه للأسف نظرا لضيق الوقت والحصة اللي فاتت كانت حصة يعني خاصة فيها برشا مشاعر، لأنه حكينا على وفاة بنتنا صابرين ربي يرحمها إن شاء الله تعالى. فكانت بالحق ثقيلة الحصة اللي فاتت، وبالحق ما عطيناش هذا النداء ما يستحق، لذلك اليوم رجعنا مع أختنا شيراز الدهماني باش نعطيه هذه العائلة التونسية حقها كاملا في هذا اليوم. عسى أن نكون سندا لها بإذن الله تعالى، ونحقق لها إن شاء الله تعالى ما يسعدها وما يجعلها تعيش حياة آمنة وكريمة مع أطفالها. شيراز الدهماني أحييك بالسلام والرحمة والبركات، فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك.
3: مرحبا بك أخت مليكة، إن شاء الله جمعة مباركة ليك ولكافة مستمعي إذاعة الزيتونة.
0: أمين يا رب العالمين، إن شاء الله هذا اليوم الجليل والعظيم يكون حجة لنا يا رب العالمين، وشاهد علينا على إن شاء الله ربي حسن نيتنا وصدق نيتنا. إن شاء الله جميل أنه نجدد النية مع ربي العالمين، وإن شاء الله هذا المشروع بإذن الله تعالى معك يا شيراز ينال كل التجاوب والتفاعل مع سيد المستمعين كالعادة. عائلتنا اليوم اللي باش نحكيوا عليها، احنا نحكيوا بنوني الجمعة هكا ولا عائلتنا هذه نحب نقفوا معها يا شيراز؟
3: أكيد. نحب نشكرك في البداية أخت مليكة على الفرصة هذه اللي باش نوصلوا فيها صوت عائلتنا
0: طبعا
3: اللي في حاجة لينا وفي حاجة لكل تونسي يسمع فينا إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. إذن ذكرنا شيراز، احنا سبق وحكينا مع أختنا إلهام الأسبوع الفارط على هذه الوضعية، ونحبك تذكرنا بكل التفاصيل عسى أنه هالتفاصيل هذه توصل لقلوب كل التونسيين، ونرفع راية الإحسان والبر والمعروف مع هذه العائلة
3: إن شاء الله. عائلتنا كما حكينا عليها في الحلقة السابقة متكونة من أم وأب وطفلين متمدرسين بالتعليم الثانوي ومنهم اللي في التعليم العالي.
0: نعم.
3: عائلتنا تعيش في منزل في حاجة للتدخل، ما زال في طور البناء وينقص العديد من التجهيزات والأثاث. الأب عامل يومي، نهار يخدم ونهار ليه خطر عنده مشاكل صحية.
0: نعم.
3: اللي ما تسمحلوش باش أنه يخدم أي خدمة وإلا مدة طويلة. هذا الشيء اللي يخلي الوضعية المادية للعائلة صعبة، خاصة أنه عنده شكون يقرأ في الجامعة، ونعرفه الحجم المصاريف اللي يسحقها الطالب. وإحنا كبرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال قدمنا خدماتنا الصحية والمدرسية والدعم المادي اللي تحقه العائلة متاعنا.
0: نعم.
3: لكن إحنا طموحنا وأهدافنا أكبر من هكذا برشا. عائلتنا إحنا عائلتنا إن شاء الله نحب ونطمح أن نحققوا لها الاستقلالية متاحة. نحلم أن نحققوا لها مشروع للعائلة هذه، خاصة أنه الأم والأب متحصلين على تكوين في صناعة الخبز والحلويات. إن شاء الله نحب نحققوا لهم مشروع اللي باش نضمنوا لهم به الاستقلالية المادية والاجتماعية لعائلتنا.
0: نعم.
3: نحل مزيدة وإن شاء الله، وعنا ثقة في التوينس اللي في التوينس اللي في تونس واللي خارجها واللي
0: مشكروهم
3: برشا.
0: نعم.
3: اللي ديما يدعمونا إن شاء الله. إن شاء الله نحبوا نحسنوا لهم في الوضعية السكنية اللي لازمنا نحسنوا لهم فيها، باش إن شاء الله صغيراتنا يعيشوا في بيئة كريمة تحميهم وتضمن لهم كرامتهم.
0: نعم هذا الأساس بإذن الله تعالى. إذن
3: إن شاء الله.
0: هذا هو طموحنا وهذا هو هدفنا بإذن الله تعالى،
3: الشيء اللي نخدم عليه ونحلم به.
0: صحيح.
3: إن شاء الله
0: هو هدف إنساني بأتم معنى الكلمة يا شيراز، وإن شاء الله ربي يقدرنا وندخل السرور على قلب هذه العائلة. رامي إذا تحب تتفاعل معنا طبعا مع نداء أختنا شيراز فيما يتعلق بهذه العائلة اللي مستفيدة في برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال. هدفنا واضح إنه هذه العائلة يعني تحقق الاستقلالية الذاتية متاعها، يعني للأسف عايشين في مسكن ماهوش كامل هكا ولا شيراز.
3: أيه.
0: تنقصوا برشا حاجات، احنا نحب ان شاء الله يا رب يعاوننا ونكملوا لهم هذا المسكن على اكمل وجه باش يكون مسكن لائق باذن الله تعالى. وكذلك نضمنوا ان شاء الله مشروع مدير للدخل مادام فما يعني تكوين بالنسبه للاب والام في صناعه. أيه. الخبز والحلويات يا شيراز، هذه الخلاصه. أيه. نعم هذه الخلاصه يا شيراز.
3: أيه.
0: باذن الله
3: الخلاصه نتاعنا انه عائلتنا ان شاء الله هي تطمح انها تتقلب ذاتها، يعني. أيه. انت كي تسمع العائله نتاعك تقول لك انا نحب نعمل على روحي، نحب نصرف على صغيراتي وحدي.
0: نعم.
3: نحب نكون أنا اللي معمل على روحي، معناه في وضعيتي ما نحبش نبقى نستنى شكون يعاوني. دونك احنا هذي الشيء اللي فرحنا في عائلتنا معناها.
0: نعم. نعم.
3: والشيء اللي نخدموا عليه، وإن شاء الله عنا ثقة في التوينس إن باش يعاونونا باش إن شاء الله نوفروا المشروع ونحققوا الاستقلالية للعائلة متاعنا، ونحققوا لهم إن شاء الله بإذن ربي وانتم معنا ومع
0: بإذن الله
3: دعمكم.
0: بإذن الله.
3: الله
0: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
3: في عون
0: هذا الحديث النبوي الصحيح بالحق، حديث واحد يكفينا اليوم في يوم جمعة في شهر حرام. إن شاء الله ربي نتفاعل معك يا شيراز، وبإذن الله تعالى ما دمنا في أول هذه الساعة أنا باش نرجع لك تباعا وباش نطمئن على تفاعل يعني التفاعل معك بإذن الله تعالى على رقمك. نعطي رقمك يا شيراز.
3: أيه.
0: 58-371-090.
3: أيه.
0: 58-371-090. إن شاء الله يا رب العالمين يعني يكون صحيح. فما نبض إيماني كيف ما نقول في كل حصة، نبض إيماني مع رقمك شيراز 58-371-090 حتى نضمن إن شاء الله تعالى حياة آمنة وكريمة لهذه العائلة. وطبعا مقصدنا خويا رامي هم هزوز أطفال، هم يعني في مرحلة عمرية يعني كبيرة نوعا ما، ولدنا في التعليم العالي وفما طفل الآخر في التعليم الثانوي هكا ولا شيراز.
3: أيه.
0: يعني هالفترة هذية الفترة العمرية هذية اللي تستوجب منا كل الاهتمام، نحبوهم يعيشوا مرتاحين نفسانيا هكا ولا رامي.
2: فعلا خاصة يبدو مثلا من بالنسبة للعائلة هذه اللي هي من العائلات اللي كيف ما شارت زميلتي العزيزة شيراز، من العائلات اللي عندنا في برنامج دعم الأسري في قرية التفيل سويس جمرت، هي من العائلات اللي متمسكه باستقلاليتها.
0: جميل.
2: ثم عدد كبير من العائلات اللي هو بطبيعة الحال ياخذوا الخدمات وفما نوع متاع الرغبه والاراده بالاستقلاليه ذيك ما تكونش واضحه برشا. لكن فما عائلات اللي عندهم رغبه في الاستقلاليه، تحب تبعث مشروع، الام تحب تبعث مشروع، تحب تستقل بروحها، تحب تلاقي بصغيرات. العائلات هذوكم ديما نحبوا ندعموهم، ماذا بينا نحن ندعموهم في القريه، وماذا بينا زاد التوانسه يدعموهم، لانه من الناس هذوكم نجم نستثمروا فيهم، خاصة عندهم صغيرات. مثلا عندها ابنها في الجامعه لازمها كل كتبوس، لازمها نقفوا معها باش ينجح. الطفل معني في فترة المراهقة مهم برشا انه زاد كيف كيف نعاونوه باش هو يكون قادر على انه معناها يبني مستقبله وينجح في قرايته. هي عائلة الحقيقة، عائلة معناها نموذجية، معناها الحقيقة نموذجية. تحب تستقل، تحب تقري صغارها الأم، تحب معناها تضمن مستقبل صغيراتها.
0: يستحقوا منا ميلة كل الدعم إن شاء الله، ونكفوا معهم في الفترة الجديدة
2: بشي عشو في دروبية خلال تحسين مسكنهم.
0: نعم.
2: ونوفروا لهم الدعم باش يكون عندهم مشروع اللي نجم يكون مدر للدخل
0: إن شاء الله،
2: ونكون قادرين على الاستقلالية.
0: منيش نحكيو على كماليات يا رامي،
2: نحكيو على أساسيات،
0: نحكيو على أساسيات الدار اللي يسكنوا فيها ماهيش كاملة يا شيراز هكا ولا لا. وكذلك انهم بحكم الوضعية الصحية للأب بالحق عامل يومي كما قلت نهار يخدم ونهار لا، ونحن طبعا في عيد الشغل هذاك علاش نحبوا يعني قيم يا قيمة الكرامة بالحق تتحقق ونشوفوها رأي العين. هذاك علاش نحبوا نقفوا مع هذه العائلة، خاصة أنه كلمة رامي والله تمس القلب، قال العائلة هذه متمسكة باستقلاليتها. يعني شيراز العائلة هذه ما تحبش تقعد مستفيدة يعني ديما في برنامج دعم الأسرة هكا ولا انتم، ربي جزيكم كل خير، يعني واقفين معاهم في يعني باللي تقدروا زيادة انتوما، لانه مئات العائلات يعني كذلك تحت هذا هو. هذا هو، فاكيد ان شاء الله لو كان نتهناو على العائله هذه بالحاشين هذو بزوز، فان شاء الله خير باذن الله، وبالتالي يخرجوا من هذا البرنامج وتتلهوا انتوما بعائلات اخرى، وهذه العائله تواصل طريقها يعني بكل عفه وكرامه ان شاء الله. هكا ولا شي راس
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله. بديشي رن على تليفونك 58 بدينا هيا الحمد الحمد لله، من أن توكل على الله أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يا شيراز، وأكيد ترجع لنا كريمة في الكواليس، ترجع لك بالتليفون باش تطمنها إن شاء الله. منا المطلثة ونص نقول لمينا مبلغ مالي جيد يضمن لنا تحسين المسكن لهذه العائلة، وبالتالي رأس مال يضمن لهم هذا المشروع. قديش تقريبا شيراز يلزمنا؟
3: إن شاء الله بقدرة الله، الحقيقة ما عنديش بالضبط كده حقه، أما إن شاء الله بدعمكم أقولهم اللي نتمنوا الكل
0: نقولوا يا رب. نستعين بالله عز وجل في هذا اليوم الجليل والعظيم، نستعين بالله، نتوكل على الله، هذه العائلة بتوكل على رب العالمين ورزقها باش يجيها بإذن الله تعالى الله. عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فجزاك الله خير يا شيراز، موفقة إن شاء الله في أمان الله تعالى وحفظه. إذن هذا مشروعنا، ودائما أربطه بدار الآخرة، لأنه هذا هو المسلم الحق الذي يجعل هذه الدنيا الفانية مطية جميلة ونافعة لدار الآخرة، فهيا نجعلها مزرعة كما علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله تعالى ابقوا معنا، نرفع راية السابقون السابقون، هذا هو طبعا هذا هو المقام الذي نريد أن نكون فيه بإذن الله تعالى، بل نشد الهمة مع بعضنا عبر أثير إذاعة الزيتونة مع السيد رامي بن صالح. بعد قليل باش يعطينا خبر جميل جدا جدا باش يأكد أنه تونس والحمد لله تعالى ولادة، وتونس فيها برشا خير بأهلها وناسها، فالحمد لله رب العالمين. هي هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة.

0: التين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
1: السابقون
0: مع أمريكا جسام الشريف والجمعية التونسية لبنى الأطفال أسواس.
2: هذا هو خطابنا، احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامة، احنا الإمام. ومع سيد رامي بن صالح اكيد الحديث ما يوقفش، والحمد لله تعالى، لانه بالحق سعداء جدا والحمد لله انه صوتنا قاعد يوصل لقلوب التونس الكل. سيد رامي في تونس وخارج تونس والحمد لله تعالى، ونلبس محبة التونسي للتونسي هكا، وخاصة لهذه القضية، قضية الطفولة الفقدة للسند، اللي ان شاء الله يا ربي مع بعضنا بنون الجامعة كي تتحقق بإذن الله تعالى باش نوصلوا لنتائج مثمرة على أرض تونس هكا.
3: إن شاء الله إن شاء الله أكيد، يعني نحن في كل مرة في كل محطة إلا وتوانسة نلقاهم داعمين كبار للأطفال فاقدي السند والأطفال المهددين وقضية الطفولة بشكل عام. وكي نحكي على تونس نحكي على وسائل الإعلام، نحكي على المتبرعات والمتبرعين، نحكي على من أجيال كل صغار وكبار في تونس وخارج تونس،
2: كلنا
3: مع بعضنا وتونس موحدين
2: الحمد لله،
3: موحدين في دعم القضية هذه.
2: نعم.
3: والحقيقة معناها هذا نشوفه فيه معناها بشكل متواصل،
2: والدليل جبته معك،
3: والدليل عنا
2: ما تقولش عليه تو،
3: بالدليل والبرهان
2: بالدليل والبرهان تونس والحمد لله تعالى. إن شاء الله يا ربي كالبنيان يشد بعضه بعضا، ما زلت الخدمة متواصلة أحبتي في الله تعالى، لكن الحمد لله حققنا إنجاز رائع على امتداد 3 أسابيع يظهر لي رامي هكا، ولا 3 أسابيع تقريبا. نعم تحقق إنجاز رائع جدا، فالحمد لله رب العالمين. كل التفاصيل بعد مع السيد رامي بن صالح، لكن قبل هذا نحب نحيي سيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل اللي هو معانا كالعادة، ويقول لي توا عنا 3 منخرطين جدد والحمد لله في منظومة الاقتطاع اللي لقى جيد. 3 منخرطين نرحب بهم من القلب هكا ولا رامي؟
3: مرحبا بهم، تحية لك سي رشيد وتحية لهم، مرحبا بهم في عائلة السويس.
2: مرحبا بكم في عائلة السويس، ومن عائلة السويس ابن بار كذلك بهذه العائلة ومؤمن بهذه القضية، سيدي وأستاذي الكريم اللي أحبه في الله الشيخ خالد التلمودي الإمام الخطيب لجامعة الصبر بسوسة، وهو عضو بلجنة الدعم بأسواس كودة. أحييك من القلب سيدي خالد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أمين. ربي يتقبل منك شيخ خالد، ونتابعتك هكا شوية على صفحة التواصل الاجتماعي لجامع الصبر، حبيت يعني نتبع معاك خطبة الجمعة، يعني والعنوان قديش جلبني كيومي ولدته أمه هكا ولي. ربي يبارك لنا فيك، إن شاء الله ربي يوفق كل حجاجنا وربي يرزقهم الحج المبرور، وإحنا أكيد نسعاو باش تحقق فينا هذا العنوان كيومي ولدته أمه بإذن الله شيخ خالد.
4: بالفعل أقول بالله التوفيق لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هو ما أروع تعبير سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي هو لا ينطق عن الهوى، ويكشف لنا حقائق غيبية، معناها مجرد أن الإنسان يصور روح وتولد من جديد، معناها ولادة روحانية
2: يبدأ
4: صفحة جديدة في حياته، فخر وسعادة لا تضاهيها سعادة ولا تضاهيها فرحة. ولكن حسيت أنه الحديث هذية وهالبشرة هذية وهالجزاء هذية باش يكون حكر على فئة معينة من الناس، اللي طبعا تشوفوا التكلفة الآن نتاع الحج عالي جدا. أنا متأكد أنه ثم بدائل أخرى معناها، وخلي بحثت في المسألة وقيت ما شاء الله، وخلينا نربط الموضوع بالانتماء. والحقيقة حركت برشا مشاعر كي قلت الابن البار، معناها بالفعل أنا حسيت روحي ننتمي لهذه العائلة الموسعة، أنا ابن وأب وجد وتسميني كما تسميني، معناها ما عادش في إطار عائلتي المضيقة، ولكن في هذه العائلة الكبيرة اللي هي عائلة تونس.
2: أكيد عائلتنا الكل شيخ،
4: نحكيه على أبناء قرى أطفال السويس، معناها نحكيه على أبناء هذا الوطن العزيز اللي احنا نغاروا عليه ونحبوه ونحاولوا شنو نجم ننفعه ونجم نقدمه فريدا وانتمائي، نجم يقدم إضافة ما أمكن إن شاء الله
2: يا رب.
4: فبالتالي هالجزاء هذا العظيم راه فيه مجالات الخير كبيرة جدا. وإذا تقريبا نذكرته في الخطبة وقت لي أحد الصحابة حتى اسمه مش مذكور، معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إلى الله، ونعرف الحديث هذا معروف، ولكن احنا مش مشكلتنا في المعرفة، مشكلتنا كيف نترجم هذه المعرفة إلى واقع حال. كم من الآيات وكم من الحديث نقرأها ونمر عليها مرور الكرام، ولكن المطلوب اللي احنا نعيشوها
2: سؤال
4: هذا وزيد سأله قال وما أحب الأعمال إلى الله، لأنه يعني الأمر مرتبط، أنت كي تقبل على عمل يحبه الله فيحبك الله بطبيعة الحال، هو معناها من بين الأشياء هو قال أنفعهم إلى الناس، أحب الناس إلى الله،
2: أنفعهم
4: إلى الناس.
2: إلى الناس
4: هذا دورنا والله. كانت احنا لقاءات متعددة وفي أسواس محلهم كالوديات محلهم كالسفراء، اللي قاعدين يخدموا في هالوطن هذا بطريقة معناها رائعة جدا ومتطورة، وكل مرة يحبوا يقدموا إضافة. يحس عندهم كالطاقة الجبارة الفاعلة اللي طمئنك معناها بقدر من ثم شوية كسلبيات في بلادنا للأسف الشديد معناها فقر وخصاصة، لكن احنا ننجم ونعملوا باللي ننجم من أي سوش من أي سوش يكون دي معنا أمل
2: طبعا.
4: وجود الأخرام ربي يبارك لك فيه معاك معناها الناس اللي قاعدة تسعى كل بما أوتي كل على شعبة من الشعب، هي شعب متعددة معناها شعب الإيمان كثيرة ونجم ينفع بما أمكن.
2: نعم
4: الحمد لله معناها الإضافة اللي احنا عملناها زادة خلينا نبشر بها من الآن هو أنه كما عندنا سفراء طلبة سفراء علاش قلنا ما نعملوش طلبة مش طلب عفو نعمل سفراء أيما سفراء وقال يوصل الإمام الرسالة هذه يلقى الأثر. قال لي ما نزلش البشرة حتى حد ما يعرفها خاطر كانت في السر اليوم برك معنا جاني واحد فرحني على الأخر على الأخر قال لي احنا الوالدة ربي يرحمها خليت مقدار من المال وما أروع هذا الأخوة هذوما قال احنا قررنا قلنا علاش ما نخصص جزء يكون صدقة جارية الأمنة معنا كان في مقدور مش يقاسموا فيما بينهم ويأخذ الميراث ولكن حبوا يخصوه تحديدا أطفال السويس. قال لي نحب نساهم
2: هذا الولد الصالح
4: ربطه ما شاء الله معناه شيء فرح على الأخر كي تلقى هذه المبادرات من قبل الناس اللي تتفاعل معاك. لو أنه كل إمام يقدم الخطاب بهذه الروح بهذه المصداقية يكون الناس اللي يسمعوا فيه عندهم الثقة فيه المطلقة.
2: نعم.
4: هو احنا لما حالة ما احناش نأخذ حتى شيء معناه ما احناش احنا باش نربطوا الأمر
2: أكيد أكيد
4: باش نوجهه وحل بقعة معناه حل البورتابل متاعه تخل الموقع متاع SOS شاف المعطيات وميسرة التقنيين ما شاء الله عليهم الشباب اللي قاعدين يبدعوا وسائل التواصل الاجتماعي يسروا الأمر ومش فقط لأبنائنا في تونس في جميع أنحاء العالم الحمد لله رب العالمين وذلك قاعدين نشوف الأثر متاعه
2: الحمد لله
4: حتى نوسع نطاق الأثر الإيجابي الطيب أكيد. على أولادنا الكل
2: الحبيبين
4: خلي يزيدوا رانا نجم ومد ويد العون الناس المستحقين نجم نحدوا أقصى حد ممكن من حالة فقر والخصاصة
2: إن شاء الله.
4: نجم ندخلوا الفرحة نمشيوا لمستوى أرقى
2: نعم.
4: نفرحوا الناس معناها كما أنت باش تفرح إذا كان نجم نربط حتى بالمناسبة
2: وباش نربطوا نحب الربطين شيخ خالد على أساس إن شاء الله ربي كل تونسي يكون عنده هذا الأثر الطيب بإذن الله تعالى والحمد لله العنوان واضح الجمعية التونسية اللي يقول الأطفال SOS لأنه الهدف متاعها أنها تنقذ 30,000 طفل اليوم تقريبا 9,000 طفل رامي
3: اليوم أنا أكثر من 10,000 أكثر من 10,000
2: احنا أعلننا على 9,000 لكن اليوم نعلنوا توا بمعيتك أنت زيد والحمد لله يا رب هذا خير كثير والحمد لله تعالى
3: الحمد لله به جيد كل يوم نحن يتزيدوا عدد المنتفعين
2: الحمد لله على أساس أنه باش نوصلوا للهدف تقريبا 12,000 في ختام هذه السنة لكن هلا بدينا نقرب وأنا متأكدة أنه باش نتجاوزوا 12,000 شيخ خالد ورامي بإذن الله تعالى لكن هل إدخال الفرحة اللي أنت تحرص عليها شيخ خالد بعد إذنك ونحن في شهر حرام وقريبا زيدا سندخل شهر ذي الحجة ونستعد طبعا لعيد الأضحى المبارك وطبعا هذه المناسبة نحب وليداتنا يأخذوا نصيبها منها وتكون مناسبة تدخل الفرح على قلوبهم بإذن الله تعالى فنحبه هونية زيدة يعني من خلالك أنت شيخ خالد أنه كلمات من القلب إلى القلب توصل لكل التونسيين في تونس وخارج تونس عسى يعني يحسنوا الاستعداد إن شاء الله تعالى لهذه المناسبة الجليلة والعظيمة من باب تعظيمها وحسن تعظيمها شيخ خالد.
4: نعم هو سبحان الله ثم أشياء وزع منها تنقل أشياء المادية الحسية لكن أشياء معنوية
2: شيخ خالد بعد إذنك عودها لنا الجملة لأنه صوتك تقطع
4: أي حاضر
2: ليش؟
4: أما هناك أشياء في هذه الحياة الدنيا أشياء مادية تتقص منها ترى الأثر النقص هذا ولكن أي. هناك أشياء كبارية معنوية تتنقص منها الدين سبحان الله كما الفرحة كما الإيمان كما الحب حب بمعنى العام معناها أنا نطور معناها الإنسان اللي بيشي حقق له السعادة في بيته والفرحة اللي يعيشها مع عائلته في ذلك اليوم العظيم يوم الإفحة أنا نطور السعادة إلا ما يقسمها مع الآخر يعطي منها ما أمكن باللي نجم
2: نعم.
4: باللي نجم احنا ديما نأكدوا معناها راهو ساعات أنت تعطي أنك تفرح للآخر أنك تساهم بما أمكن نعرف أن ظروف السنة طيبة ومن عام لعام تصعب مسألة الأضحية وما إلى ذلك
2: صحيح.
4: ولكن مع ذلك باللي تقدر باللي تنجم والمجال مفتوح والحاجة به اللي احنا كسبنا ثقة والحمد لله رب العالمين من خلال الناس الأكفاء اللي قاعد يمثلوا هي هذه الجمعية الراقية ما شاء الله اللي قاعدة تبدع من يوم إلى آخر ما قلتش من شهر إلى آخر أنه كسبنا ثقة ونعرف أنه احنا نحطه وندعو هذه المساهمات نتاعنا مهما كان مقدارها بتوتي أكلها
2: وخصوص
4: أهلها وخصوص مستحقيها وندخلوا فرحة للصغيرات هذوما، خطر معناها ما نحبهمش يعيشوا حالة الحرمان، مش نأمنوا لهم ذلك الشعور آمنا في سرده معافا في جسده له قوت يومه بهذه العطايا. والأمر هذية معناها مش بش يكون حكر، والحمد لله شوف شرعنا قديش راقي قديش مزيان، قديش سيدنا صلى الله عليه وسلم في المنهج متاعه التربوي وفي المنهج متاعه التشريعي اللي يربط من الجانب الفقهي والجانب التربوي والأخلاق القيم الإنساني راقي جدا. معناها سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال موقف وقفه في يوم الإصحى اللي عنده أبعاد بعيدة المدى لا تقف عند حد، وقت عندما ضحى عن نفسي وعن أهل بيتي وضحى عن سائر المسلمين نتعلموا منه الفداء والعطاء والبذل، ونتعلموا منه جواز جواز أن تذبح عن غيرك وهذا شيء جميل جدا. النيابة في الأضحية كما عنا النيابة في مجالات متعددة في شريعتنا، معنا يعرفوا الأخوة في الحج مثلا النيابة في رمي الجمرات، عنا النيابة في الأضحية وهذا جائز. أنا متأكد أنه الوخيين في خارج تونس خارج تراب تونس يلقوا صعوبة. أنا بنتي تحكي لي تقول لي بابا قبل بستة شهور لازم أقدموا طلب بشوف عن بعد، عاد احنا إذا كان أنت عندك البديل وتلقى شكون ينجم ينوبك في تونس تلقى هذه الجمعية الملتزمة، وإحنا مستعدين معناها أنا خلنا نعطي المعلومة هذه حتى باش نصوروا فيديو للناس اللي تحب تعطي الأضاحي هذه للناس المستحقين باش ندخلوا عليهم الفرحة، يربح أجر الأضحية يربح ممتاز. أجر الصدقة يدخل الفرحة على الآخر، يبدأ في تواصل مع الناس المستحقين، معناها فضائل لا تحصى ولا تعد في هذا المجال.
2: نعم. لذلك معناها احنا عاود بلغنا الفكره شيخ خالد، عاود نقولوها يعني النيابه في الاضحيه بالنسبه حتى لخينا التوانسه توا اللي في الخارج ولاقين صعوبه في هذا الباب، يعني الفكره هذه بالحق حل يعني جميل جدا جدا جدا وفيه من الاجر الكثير شيخ خالد.
4: نعم نعاود نوضح معناها جواز النيابه في الاضحيه.
2: نعم.
4: هو السيد الذي سيتبرع بهذا سعر الخروف
2: بسعر الخروف
4: الموقع بسعر الخروف هو يستحضر النية متاعه يذكر اسمه للجمعية العائلة اللي باش تضحي عنه. احنا نحكيه على العوائل، راهو عندنا 2300 عائلة
2: صحيح
4: على العوائل، مش فقط العوائل اللي هما ضمن البيوت المأجرة من قبل القرية
2: في برنامج دعم الأسرة وبقية أقفلنا الأهمال. نعم.
4: الأسرة معلوم موجودين في كامل
2: الحالة فقيرة صحيفة معوزة.
4: نعم. احنا نوجه لهم الأضحية دي نشريوها عنهم توصل لهم. نعم. نسميه باسم السيد اللي بعث لنا اسمه.
2: نعم.
4: يضحيوا عنه باسمه هو، نال أجر الأضحية كأنه ضحى. خطرنا في العادة يجيب كي انت باش تضحي ماكش تضحي بيدك، انت باش تجيب جزار والجزار باش يذبح عنك تقريبا نفس الحركه هذه باش تتم، لكن هو مستفيد بشكل رهيب بشكل كبير لانه هو عن بعد ونال هذا الاجر وقدم الهديه وفرح الناس انا شوف قديش من فضائل يعني ما لا يتسع المجال اللي ذكرها، فقط هو نطلب منه ينوي ويعدد النوايا.
2: نعم.
4: واكثر من هذا ينجم حتى يضحي عن والديه، حتى اذا كان الانسان هو مش يضحي يضحي عن والديه حتى متوفين. انا شوف وهذه توصل وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من الاشياء التي تصل هو الصدقه عن الميت والدعاء للميت. نعم. معناها يجمع بين الامرين ونصوروا الكم الهائل من الدعاء الذي يمكن ان يصدر عن هذه العوائل اللي كانت تحرم للشخص اللي تكفل بالامر. انا متاكد انه حياته باش تبدل، والله انا متاكد انه حياته باش تبدل للافضل. نعم. ربي. نعم. باش يفرش كربه وباش يشفي مرضاه وباش يرحم عن والديه وباش يرفع مستواه وباش يرزقه رزق الواسع، هذا كل حطه في الاعتبار
2: فيها برشا خير شيخ خالد باذن الله باذن الله ان شاء الله يا ربي رسالتك هذه الجميله توصل قلوب التونسيين الكل سوى في تونس هذا اللي ربما يلاقي صعوبه يعني من يعني مهما كانت نوحه في تونس ولا بالنسبه لخيانا ان شاء الله تعالى خارج تونس. واكيد التواصل مع الجمعيه سهل تسيد رامي اذا كان باذن الله كيفيه التواصل حتى من خيانا خارج تونس، عسى انه هذه الرساله تصل من باب حسن الاستعداد ان شاء الله لمناسبه عيد الاضحى. فربي يبارك لنا فيك شيخ خالد وان شاء الله يعني بالحق للفت انتباهي ديما نقول انه حديث عن الطفوله الفقده للسند هو حديث عن قيم عن اخلاق، يكفي احاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي ذكرتها والقران الكريم كذلك ليأكد هذا الباب من باب ان نتعاون طبعا على البر والتقوى شيخ خالد. فربي يجعلنا طبعا من اهل هذه النداءات الايمانيه وان شاء الله تتحقق على اكمل وجه باذن الله.
4: ربي يبارك لكم وان شاء الله في ميزان حسناتكم
2: اجمعين.
4: قول سيدنا صلى الله عليه وسلم
2: على الخير. نعم. نعم امين ربي يجعلنا فاعلين للخير.
3: يا شيخنا العزيز
4: تبارك.
2: ربي يخليك. شكرا لك شيخ خالد.
3: سر من اسرار نجاحنا راهو تواجد الشيخه معنا.
2: ربي يبارك له ان شاء الله.
3: هو صوت الاطفال وربي يبارك لك اللي تعمل
2: الحمد
3: فيه.
2: الحمد لله، بارك الله فيك، ربي يتقبل منك هذا السعي الطيب شيخ خالد، وان شاء الله يا ربي كيف ما قلنا مضمون المضمون المحمود لهذه الرسائل الايمانيه تصل الى كل التونسيين، عسى ان نكون باذن الله تعالى في هذه الحياه الفانيه من الاخيار من الابرار ونصل الى مقام السابقين السابقين. فجزاكم الله خير شيخ خالد التلمودي. شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله. الوقت يمر سريعا، ابقوا معنا احبتي في الله تعالى، فقط ادخلوا على موقع الجمعيه www.sosve.tn وتدخل على منظومه الاقتطاع الالي القارطة، وعندنا 6 منخرطين سيد رامي.
3: تبارك الله تبارك الله.
2: جيد الحمد لله. واحنا مساسين نعملوا اكثر، لكن ان شاء الله يا ربي نوصلوا باذن الله تعالى اكثر ان شاء الله تعالى في هذا اليوم، يعني بعد ما ادينا صلاه الجمعه ننتشر في هذه الارض كما امرنا الله تعالى لنحقق مراده عليها. فاللهم تقبل منا ووفقنا لكل خير. هي الحضن الدافئ اللي يحميه من برد الشتاء وقسوة القلوب.

0: الله العظيم.
1: نعود إليكم من القلب أحبتي في الله تعالى. صدق الله مولانا العظيم، وهذا القول الكريم سورة الواقعة يدفعنا نحو الله، يحفزنا نحو هذه القضية الإيمانية التونسية الأصيلة الطفولة الفاقدة. سندعى عسى أن نكون بإذن الله تعالى شركاء للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس كما ينبغي، لنضع بإذن الله تعالى يعني نضع حدا لهذه القضية، لأنها فيها آلام كثيرة وأحزان كثيرة. ومعي سيد رامي بن صالح مدير قرية أسواس جمرت، اليوم جاي بخبر رائع جدا صدقا، جميل جميل جميل، باش يدخل فرحة كبيرة على قلوبنا. لكن قبل هذا سيد رامي بن صالح، كيف ما قلنا اليوم قضية الطفولة الفاقدة من سند، وحضرتك يعني كمدير لأسواس جمرت وفاعل طبعا في هذه القضية، نحبك بالحق تمررنا رسالة. كيف ما قلنا القضية دي فيها آلام كثيرة، أوجاع كثيرة، أحزان كثيرة، وإحنا قادرين إنه نغير هذا المشهد إلى مشهد من الأمل، إلى مشهد من الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي. هكا ولا سيد رامي؟
2: فعلا، هو كيف ما حكيت أختي مليكة، الطفولة فقدت السند والطفولة في وضع تهديد، هما أشكال نجم أشكال متاع تهديد نجم يتعرض لهم الطفل، لكن الطفل ما عنده حتى ذنب فيها.
1: نعم صحيح.
2: لهنا يكون ثم دور اللي يلعبوا المجتمع، يكون ثم دور تلعبوا الجمعية، تلعبوا الدولة، تلعبوا العائلة. فاليوم لازم الناس يكون مدوا يدينا.
1: نعم.
2: بشكل الطفل ذاك حتى اللي يكون فاقد للسند نوفروا له الرعايه ونوفروا له الاحاطه ونقفوا معه.
1: نعم.
2: باش يسترجع قوته، باش يقف على ساقيه، وباش يواصل حياته. والطفل في وضعيه تهديد في عائلته ما لازمش هو يفقد السند.
1: اكيد.
2: ما يفقدش السند كي نحن ندخلوا على بكري. نعم. عن طريق برنامج الدعم الاسره، وهذاك هو الهدف.
1: نعم.
2: اليوم تدخلنا لازم ندخلوا بالمقاربه هذيك، انه ندخلوا على بكري، ندخلوا بشكل وقائي من الاول، باش نحن نتفاداو ان الطفل يفقد السند العائلي، باش نتفاداو ان الطفل يدخل فيه صحيح. في خلاف مع القانون، باش نتفاداو ان الطفل يدخل في سلوكيات محفوفه بالمخاطر. هذاك الكل معناه هو الهدف من تدخلاتنا، معناها عن طريق برامجنا نحن في جمعيه تونسي القراء في الاسويس. لكن حاب ناكد على جمعيه تونسي القراء في الاسويس هي مكون مكونات المجتمع التونسي
1: طبعا. نعم نعم.
2: واليوم معناها هي دليل، وهي دليل على أنه دور التوانس ودور المجتمع التونسي في حماية الأطفال ذوك وفي مد يد لهم، وهذا حاجة مهمة. فنواصل على هذا المبدأ، نكون ثابتين على هذا المبدأ، لأنه من الأطفال ديما يقف في حاجتنا. الطفل راه ديما هو في وضعيته الطبيعية، ديما الطفل راه في وضعيته هشاش، ديما يستحق أنه شخص أدلت معني يستحق شخص دراسة بتهابي. فما بالك أنه الطفل يبدأ في وضع تهديد، فما بالك أنه العائلة اللي هي مفروض تتلها به تكون لأسباب الحياة، لحاولت الحياة تكون غير قادرة على أن تتلها به. فاليوم مهم انه كل واحد من جهته، كل فرد من جهته، بالكلمه بالرساله بالدعم المادي الطبيعي، انه يكون معناها يوفر الدعم للطفل ذاك باش يتمتع بحقوقه، اولا لانه صاحب حقوق، ثانيا باش نبني اطفال المستقبل، وهذاك مستقبل بلادنا.
1: نعم، يعني الجمل اللي حضرتك حرصت انك تبلغها عبر هذا الاثير الزيتوني، بالحق جمل لازمها تمسنا الناس الكل، وتحملنا الكلنا مسؤوليه كبيره، تونس الكل وين ما كانوا في تونس وخارج تونس، انه هذوما ابنائنا، هذوما عائلاتنا، هذا حاضرنا ومستقبلنا كذلك.
2: فعلا. ونحب نزيد حاجه لو تسمح
1: لي،
2: نطولش عليك. كنا مع الشيخ خالد التلمودي، وعند وعبر اثير معناها اذاعتكم الكريمه، اليوم دور الأئمة ودور إطارات وزارة الشؤون الدينية ودور الإطارات والأئمة والشيوخ مهم جدا، لأنه تأثيرهم تأثير كبير في المجتمع. وهذا شفناه نحن ببيئة الحادث، شفناه نحن في الدورة التكوينية اللي عملناها، وفي اتفاقية الشراكة اللي عملناها مع وزارة الشؤون الدينية، والملتقيات اللي عملناها في تونس الكل. دونك مهم برشا أنه تكون معناها في خطب الجمعة في الواحد يكون يتمرر الرسائل هذوك.
1: نعم.
2: لأنه تأثير كبير ونحن لمسناه. أنا كنت أخدم قبل في وزارة المرأة في دار عمل الطفولة، وخدمت مع وزارة الشؤون الدينية، وتوا شفته. فأنا أنا أنا لمست الخطاب هذاك وتأثيره، لأنه ساعة ساعة في مجتمعنا تكون عندنا أحكام سابقة ومسبقة، وتكون عندنا أحكام اللي هي تنجم تكونش دعم الأطفال هذوك.
1: نعم. نعم.
2: فمهم أنه معناها نحن نوصلوا رسائل الصحيحة ونكونوا داعمين لهم، وهو هي رسالة كيف أفراد المجتمع.
1: طبعا طبعا طبعا، الخطاب الديني له أثره وله وقعه، والحمد لله تعالى، كيف لا، ونحن نريد أن نبلغ هذه الوظيفة المنوطة بنا، هذه الوظيفة الربانية، وظيفة الإصلاح والأعمار، وذي يلزمها تتحقق إن شاء الله تعالى في أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. الحمد لله قاعدين نحققوا يعني في نجاحات جميلة سيد رامي، والحمد لله. وما زالت الخدمة متواصلة، ورشات عمل كبيرة، يلزم بالحق عملية إنقاذ 30,000 طفل إن شاء الله يربي تتحقق في أقرب الأجال إن شاء الله. إذن موقع الجمعية سيد رامي www.sosve.tn رقم المكتب الوطني 58 371 0002. هكا ولا هكا نتواصل معكم بإذن الله تعالى، لأنه ديما نقول إذا ضمننا الأمان المالي للجمعية نضمن ديمومة هذه الرسالة وهذه الأهداف.
0: فعلا
1: ما نحبوش نخسر الجمعية التونسية لقل الأطفال SOS، وإنما هي مكسب وطني وربح بالحق كبير لمجتمعنا. الكلنا علينا أن نتضامن وأن نتآزر وأن نتكاتف من أجل الحفاظ على الجمعية التونسية لقل الأطفال SOS.
0: فعلا، وإحنا ما إلنا واسطة ما بين أهل الخير، ما بين التوانسة، وما بين الأطفال اللي يستحقوا الدعم.
1: ربي يبارك لنا فيكم، ربي يتقبل منكم ويوفقكم. نرحب بزهير المسعودي واصل معنا الرحلة على مستوى الإخراج الإذاعي. كريمة تواصلت هاتفيا مع شيراز الدهماني الأخصائي الاجتماعي، بكري حكينا على وضعية هذه العائلة التونسية في تونس الكبرى اللي تستحق منا كل الدعم. كريمة تقول لي راهو فما تجاوب معها هاتفيا، هذا يفرحنا برشا يا رامي، وإن شاء الله يا ربي نضمن لها الاستقرار إن شاء الله تعالى بمشروع مدلل الدخل

0: كرشوا معناها وفي ال... وفي الصحراء وكذا ايه. ويضربوا فيهم بالسياط
1: عذاب أليم
0: تفنوا في في تعذيبهم معناها
1: خاطر وقتنا نقولوا عذاب أليم كلام ايه. أما التطبيق بحسابه
0: ايه نعم
1: تطبيق بحسابه ايه نعم. وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر ومش وحده برك سيدنا الشيخ أبوه وأمه
0: نعم.
1: مع ثلاثة مع بعضهم ووقت اللي تسخن الدنيا وتحمى الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة فيمر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام شوف سيدي النبي قداش حير عليهم ماشي جاي عليهم يمر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة ومن المعذبين في الأرض سيدنا بلال ابن رباح الصحابي الجليل يعذبوه وهو يقول أحد ولا يرجع عن دين الإسلام وغيرهم من الصحابة الفضلاء اللي ثبتوا وصدقوا على دين الإسلام وخافوا ربي فكانوا من أجلة الصحابة الذين بقي اسمهم مكتوبا بماء الذهب معنى الأسماء بتاعهم أصبح مكتوب بماء الذهب ويرضيوا عليهم الناس كل من وقتها التوى إلى يوم القيامة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك في جنات النعيم. يقول الشاعر الحكيم في فضل الصحابة لأصحابه فضل علينا لأنهم رأوا وجهه بين أظهرهم يجلى لأنهم رأوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا به ورأوا وجهه الشريف فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. خلي لي كلمة ختام سيدي
1: ومسك الختام نقول يا ربي صلي وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم محي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الأشفاق منسجمي مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم رضية نفسه لا تشتكي سأما وما منع الحب إن أخلصت من سأمي وصلي ربي على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك شم الأنوف وأنف الحادث حمي واهدي خير صلاة منك أربعة في الصحب صحبتهم مرعية الحرم يا ربي هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العلم فلطف لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي يا ربي أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي صليوا على سيدنا النبي يلا تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور.
1: يعيشك بارك الله فيكم ونشكرك أيضا.
0: والشكر موصول لمستمعينا الكرام وين ما كانوا على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقات جديدة من سبيل الهدى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله.

0: تعليم القرآن الكريم.
1: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
0: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات.

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني،

ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زاد بينك وبين ربي. قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا وهم شيء وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك، معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معنتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقول لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا بش الشمس ما تحرقوش، ليه ليه عبارة ما في حفظ ربي وما هوش في جراله حتى شيء، كان ألف خير

0: اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي مشفري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر،

0: المجاهدين.
1: ربي يجازيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي يبارك فيك، تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: أبابا وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة، إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، ونحن نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم؟ شقرها سيدي قالون. أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم. أأنذرتهم، ما هي أأن؟ وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم، حرف مد بعد سكون. أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال. أنذرتهم أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها سك كما أنذرته مشبعا طويلا، لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما. فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة، فما السكون، ما لا أألد، عنده أألد وعنده وجه ثاني أألد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم، آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش ما الطويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها أأمنوا لما ولت آمنوا مهمستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمدها بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المدرة يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ما لا السبب بتقدمي على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة: أألد ما تولي آلد، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زادة بالتوز آلد آلد، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه، ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر لكن. ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلفت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.
3: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسم.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا، تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى، وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 92 من نفس السورة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن